أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي، سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المساعدون الكرام، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هادي العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيد الله ونصره. بكي تلسبكتاتي لينا خمنا نيوي سيطان تلفزيون توبا موندي بي تي في ni di ci lekkulo ak radio khasside online delu señ menen yon ci sen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna sen mbokk sen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bi nak bu ñent waxtu joté fi ci général mbokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم.

العابدين إلى الجنة. أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مودو بيتام أيض الله ونصره. أيها الإخوة والإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني نينن يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. في سين بوك سين خريج مصطفى بيسام دي نكو ديفال ديماس بي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal na biñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu sant leen ndokel leen ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad ci moy ni tuba biñu tuddé éducation تربيه الاولاد واجبه يار نداو ني من نيو خني فراتا لا نجانغ اك يار نيو بوك نداي اك باي وتاخ سون مروم تبارك وتعالى بيم واتي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام اقرا باسم ربك لا كو واخ اقرا باسم ربك نيو كو اقرا بسم العلم كونن بو نيت كي جانغي رك مو دوي نيو كو اقرا بسم سيانس كون بو نيت كي نيكي فيلسوف رك مو دوي نيو كو اقرا بسم تيبي واي اقرا بسم ربك جانغال تورو سا بروم بسم ربك بسم ربك نا mo ëmb mbolem xéeti xam xam yépp mo ëmb jang ak yar ñom bismi rabbika sa bo jangé iqra bismi rabbika lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la waral luy waral yaq kenn dula ci dégg ndax lu ko waral moy ki jang te yaru day fas yene jefe limu jang te sun borom moko ni won wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha yow dom adama ma ngi lay yabal ci kaw suuf gina bima aminase suuf bo suuf nek lu prop suuf nek lu sen nga xamni islaha nako ba lo ci beug def man nga ko ca def bo ci beugé bay man nga bay bo ci beugé sam man nga ca sam mbolam xéet ci tranga yépp mi ngi ma défal la ci bir souf kon nak ma ngi la fay yabal demal waye bo démé wala tufsidu fil ardi wala tufsidu fil ardi bo démé bul sakasse souf na nga fexé bul sakasse souf kon doom anam bu ñëw wañu ko nekk fi di sakasse waro nak lako yalla digalon juuyo nak lako yalla santon doom adam bu ko yalla di indi ci souf sakase souf taxulon mo andi ko fi lutax mo indi ko fi moy mu islaha ko moy mu defar souf defar mbeddi comme ni mo koy faral di waxe fi ci touba defar mbeddi yep ba mbeddi nek mbeddi yu taru yu neex xol yo xane day dundal beut waye doom adam yalla dako indi ci kaw souf pour mu defar souf te souf munu ko defar lu ni da defar ki deke souf ba nopi moy doom adam ci bopam doom adama mom rek bu defarul du meuna defar souf kon day defaru ba nopi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko weur muy biya bi may lolo tax nak kon yar meunta ñak lolo tax sharia mi nga xamni mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyabay ku fanané nafil la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamné dañ la bo fekké luy loré ci kaw yoon nga dégassé ko dañu la bindal tuyabay jaamu yalla légi yow nga def sans contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه.